0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على ترى

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش عادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وخطر بعيد، حلوة أبوكم، توقف الجول جميل جدا.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: جديد يا استاذ.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900
2: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

instagram.com/nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري
2: اتعبي.

0: عالم في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: فكر شندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا متربيين عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. جديد

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بين

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل اغنيه جديده على نجوم اف ام
1: دلوقتي جي معاكم معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
2: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 حلقة جديدة من يوم السبت ويك اند سعيد عليكم وياريت نعرف بقى انتوا بتعملوا ايه رايحين فين جايين منين هل انتوا مسافرين وبتسمعونا وانتوا راجعين ولا مسافرين اصلا رايحين مكان زي ناس ولا هتروحوا حتى يعني بلغونا كده طمنونا عليكم علشان نعرف ايه الدنيا احنا دايما بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت 015-59-21-06 هو رقم الواتساب تطمنونا عليكم وتقولولنا ايه الاخبار عشان منير لازم يطمن عليكم
3: دينا مساء الفل عليكم مساء الفل على كل مستمعين على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في بنعمل لهم باي باي مش موجودين النهارده
2: مش احنا
3: احنا بنعمل باي اهو
2: زميل اخر
3: ايوه احنا النهارده مش تي في احنا النهارده راديو بس مساء الفل عليكم نرحب بيكم في بدايه حلقه جديده من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت الخامسه مساء دايما من 5 ل 7 الهواء مباشره علشان نفرفش وندردش ونزقطط مع بعض ونتبادل اطراف الحديث سويا
2: زقطط يا اخويا زقطط
3: ايوه يا واد اطلع وينزل اطلع وينزل ونتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم سواء القاهره او المحافظات او السواحل والبحور والبحار او من بلاد بره بتسمعونا من اي حته في العالم برضو بنمسي عليكم ونتمنى لكم يوم سعيد باذن الله وحشتونا جدا والله من الحلقه اللي فاتت ايه الاخبار
2: طمنونا عليكم يا جماعه لو انتم مسافرين الجو ايه اخباره لو انتم مش مسافرين بتعملوا ايه اكلتوا ولا لسه يعني ما تنسوش النهارده يوم ايه النهارده يوم السبت يعني ده هل بيفكركم بشيء هل فاكرين ان احنا يوم السبت بيكون سبت الانجاز ايا كان الانجاز اللي انت عملته او اللي انت عملتيه ياريت تبعتوا لنا وتطمنونا عشان احنا هنشجعكم دايما عمرنا ما هنحبطكم مهما كان الانجاز صغير وبسيط وطفيف دايما هنقول لكم برافو برافو برافو ونسقف ونشجع وزقطت كل حاجه بعتوا لنا على واتساب 015-59-52-106
3: ليه بتنهي كلامك بستة دايما بحس ان انا لازم ابدا اقول طيب وبقى بما اني دينا قالت الرقم بقى نقول لكم
2: يعني
3: بتقفلي بحته كده اللي هو لا الكيو اللي هو بتاع يلا خش يلا جملتك فاهمه وما بيبقاش في جملتي
2: اقول خلاص. ولا غور
3: طب يا جماعه انتوا الدنيا النهارده يعني الشمس مش قوي الدنيا مغيمه سيكا صح ولا انا بس
2: هقول لك يعني
3: هي حر بس مغيمه
2: بدات الشمس تروح الساعه 3
3: اوكي
2: بس الصبح كانت شمس عادي
3: طيب حبايبنا اللي بيسمعونا في حته فيها بحر في شمس ولا مفيش
2: ده تبقى نكد جدا لو حد مسافر والدنيا مغيمه
3: يعني قولوا لنا هل
2: شهر 8 ومفيش شمس
3: وده الكلام ده ممكن يكون له علاقه كمان بنزول البحر يعني معدل الموج والرياح عاملين ازاي هل البحر مفتوح عادي ولا في ريد فلاجز موجوده والناس بتمنع
2: هو بيكون في ريد فلاجز والناس بتنزل عادي.
3: يا جماعة بقى نسمع كلام
2: بس لا هم بيقولهم ينزلوا بس اللي هو ما تعدوش الرملة ما تعدوش
3: اللي هو لازم يبقى ليك طول يعني
2: بس المية ما تطلعش فوق رجلك
3: ايفن لو بتعرف تعوم او بتعرفي تعومي او بتعرفوا تعوموا موضوع السحب والحاجات اللي بتحصل في البحر ملهاش علاقة بالسباحة خالص
2: البحر ملوش كبير
3: في البحر سمكة
2: بتزق سمكة
3: على الشط واقف
2: صياد بشبكة
3: طلعينا نسمع
2: يلا نار على نار
0: جديد نجوم اف ام مصطفى حجاج قاعد

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا.
1: يا مرحب، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. بنرحب بيكم، نتمنى دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمس عليكم اينما كنتم، راح مشوار يا جماعه، مشوار تعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا بقى. لو في السكه مساء الفل،
2: يا ريت تبعتوا لنا وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وايه الاخبار. وعايزه اقول لكم يا جماعه، منير بيبقى متوتر جدا لما ابدا بس احط ايدي على الفيدر، اللي هو انت هتعملي ايه؟
1: ليه بقى هتقفلي على
2: بقى دلوقتي ولا
1: هتقولي الكلام ده على الهوا ولا ايه اللي بيحصل؟
2: على الهوا هنطلع ولا يبقى بيني وبينك؟ ما الله اعلم.
1: ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله في موضوع الفيدر ده، ونشوف يعني نحاول نشوف فيدر الكتروني اوتوماتيكي
2: بلوتوث،
1: بحيث ان ما حدش يتحكم فيه خالص،
2: ما حدش يعرف
1: بالظبط كده.
2: بقول لكم ايه يا جماعه بقى،
1: ايه بقى
2: 055-55-1006.
1: ابو حميد لو ما بعتش المسج واشتركت معنا في الحلقه
2: انت الخسران،
1: هيفوتك كتير سيكا.
2: انت الخسران،
1: هيفوتك كتير سيكا والله،
2: يعني شويه كده هتحس ان انت في فومو.
1: علشان
2: نقول لكم شويه كلام بقى منتشر، يعني ايه الفومو ده؟ ايه الفومو؟
1: ما تعملوش كده، لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده اصلا.
2: Fear of missing out،
1: فككوا يعني، بقى ده بقى مش
2: يعني
1: موجود.
2: استنى، طب اقول
1: لا هو
2: عشان يحسوا بالفومو.
1: ما خدتونيش معاكوا ليه؟
2: ايوه هو ده،
1: هو ده الفومو،
2: اللي هو يعني انا كان نفسي اكون موجود بس انا مش موجود.
1: طب
2: خساره،
1: فده بقى ايه؟ مين هو
2: بس يعني؟ هي خساره بصراحه.
1: ايوه احنا المفروض بقى نكير على اللي عنده
2: لا هو الخسران
1: صح؟
2: ايوه مش
1: يعني هو اللي بيشعر،
2: احنا اللي في الشيء،
1: يعني ده بيبقى شعوره
2: هو،
1: بس مش محتاج ان احنا نلتف يعني خالص.
2: ما احنا في الخروجه او في البرنامج
1: علشان
2: او في
1: لو
2: الموضوع،
1: لو فيها مجال كان جه،
2: ما هو اللي ما عرفش يجي
1: او هي
2: بالظبط. يبقى مين الخسران؟ الشخص اللي ما عرفش يسمع.
1: انا في حد بيقول لي على الواتساب ده احنا فومو جدا كده. بعيد قوي
2: مجمع معانا الفومو
1: والله. جاي لك يا معلم، جاي لك ما تقلقش، بس نشوف النهارده دينا طبخنا ايه النهارده في
2: انتوا طبخين ايه يا جماعه؟ انا عايز اعرف انتوا طبخين ايه بجد عامه، عشان بيبقى طبخ السبت ده برضو في ناس بتطبخ السبت للاسبوع كله،
1: وفي ناس السبت بيبقى في الخفيف منه استعدادا للملحمه بقيه الاسبوع، فنطلب حاجه جبنه وبطيخ، حاجه
2: نطلب
1: وحاجه،
2: نطلب اكل من بره،
1: حاجه وحاجه
2: يعني، نتغدى عند حماتي، عند صاحبتي، نطلع بره نتغدى، يعني بيبقى الموضوع اللي هو استسهال، او الجزء الثاني اللي هو لا احنا مش هنستسهل، احنا هنعمل للاسبوع كله عشان نرتاح الاسبوع كله ونشيل في الفريزر بقى. في ناس بتعمل كده،
1: بس انا ما بلعبش اللعبه دي بقى خلاص،
2: ما بحبش الاكل البايت،
1: غيري الموضوع.
2: الاكل البايت بالنسبه لي ما يتاكلش،
1: كله تش فريش.
2: ماشي، بس يا جماعه عملتوا ايه في كسوف الشمس؟
1: يعني حد يتكسف برضه ليه كسف في الشمس؟
2: عملتوا
1: ايه؟ لا والله ما حصلش،
2: اقفل.
1: والله ما حصلش فعلا، انا ما عملتش حاجه.
2: كل حد بيبقى اللي هو في شخص بيعمل حاجه اللي هو بالنسبه له الكسوف الشمس ده شيء ما بيحصلش كتير، لان هو بيحصل من كذا سنه يعني، اللي هو مش على طول، بس في ناس بتبقى بالنسبه لها اللي هو الموضوع ده مش مهم اصلا، هعمل فيه ايه يعني، ما هو شيء هيحصل وخلاص. في بقى حد اتقدم لحبيبته خلال كسوف الشمس، وهو بقى غالبا يا كان بيسترخص يا كان بيعملها كرييتيف، اللي هو انا هبقى ذكي بقى واعمل فيها ان انا رومانسي،
1: ويحطها في الحته بتاعت المقارنه بتاعت كسوفك ولا كسوف الشمس وحاجات.
2: لا هو ما عملش كده بقى
1: برضو.
2: هو راح لها دايما، الواحد لما بيتقدم او بيعمل بروبوزل او بيعمل اي حاجه بيجيب معاه ايه؟
1: ورد؟
2: لا.
1: شوكولاته؟
2: لا.
1: رينج؟
2: ايوه
1: خاتم.
2: هو ما جابش خاتم،
1: جاب ايه؟ كفته.
2: هقول لك بقى. بص بقى، هو واحد راح، هو اختار اللحظة دي بالذات، ماشي، لحظة كسوف الشمس،
1: أيوه،
2: علشان يعمل اهم طلب في حياته،
1: أيوه،
2: وهو ان هو يطلب ايد البنت اللي بيحبها،
1: ماشي،
2: وهو ده اللي حصل بقى لما هو قرر يتقدم لحبيبته على شاطئ البحر،
1: بس بس بس بس
2: وقت ظهور خاتم النار في السماء.
1: ده لحظة الغروب والشمس نازلة في البحر، صح؟
2: بس كانت والقمر قدام الشمس مخبيها،
1: في رينج كده من النار،
2: في الخاتم بقى.
1: انتوا متخيلين معانا المشهد؟ احنا قاعدين على البحر، في شمس نازلة هناك ورا المية خالص لحظة الغروب، ففي قمر معدي من قدام الشمس، فبقى الضوء بتاع الشمس حوالين القمر كده،
2: دايرة حوالين القمر،
1: زي العين بتاعة البوتاجاز كده،
2: زي العين السحرية
1: بتاعة البوتاجاز.
2: ماشي، وسط بقى الضلمة بتاعة الكسوف دي والقمر بيغطي الشمس وبيخلي حواليها هالة ذهبية، نزل على ركبته وطلب ايد حبيبته. وفي المشهد ده هو كان اكنه خارج من فيلم رومانسي.
1: ماشي.
2: وبدل ما يجيب لها خاتم عادي يتقدم بيه, اختار ان هو يقدم لها الخاتم اللي في السنة وهو الكسوف, لحظة نادرة, وحولت خطوبتهم لذكرى ما تتنسيش.
1: عارفة اللي فين الدبلة؟
2: اهي اهي اهي بصي فوق
1: جوه في البحر اهي.
2: بص العصفورة,
1: تعالي تصوري علشان اصورك مع دبلتك.
2: حطي ايدك بقى علشان بس الخاتم يبقى
1: دبلتك هتظهر مرة كل 5000 سنة.
2: مش فاهمة بقى هو بيسترخص ولا بيتزاكى ولا بيعمل ايه.
1: يا حبوب ده حبوب, وليه اخترت المناسبة دي يا حبوب؟ عشان توفر,
2: عشان ما يجيبش خاتم,
1: ما انت كده
2: عشان هيجيب الشبكة. فقال انا مش هجيب بروميس رينج ولا
1: لا. كعروسه بقى يعني اظن يعني
2: عايز اعرف هي اتبسطت ولا لا.
1: ما اظنش
2: اصله يعني ايه. بصي الخاتم اهو,
1: يعني عروسه في بتبقى فيها يعني تاتش سيكه ماديه, سيكه كده سيكه صح,
2: مش هضحك عليك,
1: ماديه سيكه
2: مش ماديه. اصله دي المومنت اللي انت هتجيب لي فيها خاتم, اصل انت بتتقدم لي ليه لو انت مش جايب خاتم؟
1: طب وبقيه السخام اللي هيعيشوا مع بعض ده ما هو يجيب لها بعد كده لما ربنا يكرمه, مش هينصب عليها.
2: يبقى ما تتقدمش,
1: سيكه ماديه سيكه.
2: فاهم؟ ما كنتش تعمل, كنت تيجي البيت على طول بقى ما تعمل.
1: ما حدش يكلم دينا لحظه الكسوف يا جماعه عشان بتبقى في تاتش كده.
2: هتعمل شو على الفاضي وجو وحركات ولحظه نادره ما بتحصلش. فين الخاتم؟ بصي في السماء
1: اهو طاير هنا.
2: بصي طلع الصوره,
1: تعالي ننزل انا وانت
2: نروح. بلاش تمثيله,
1: ناخد مركب فعلا ونخش له. طب تعالي نشوف الكلام على ايه بقى على الواتساب علشان لو حد قرر يعمل العمله دي ويتقدم لحبيبته.
2: مفيش بنت هتبقى مبسوطه بصراحه.
1: ناخد في ايدينا اي حاجه يا جماعه,
2: لو بنت بتسمعنا يا ريت تبعت لنا وتقول هل هتبقى مبسوطه ولا لا. ابعت لنا على 015 59 52 106.
1: وهل لازم خاتم ولا ممكن حاجه تعوض موضوع الخواتم ده؟
2: مفيش مشكله, هات اي حاجه.
1: هات ظرف, ظرف
2: هات ورد, هات
1: ظرف
2: والله يعني ما بحبش الجبن. هات
1: ظرف حلو, خدي دول, هاتي اللي انت عايزه.
2: لا, لا, لا, لا لا ايه ده, هي عاديه
1: والله. طب استني نشوف الكلام على ايه. وبوم بوم ده احنا عندنا ايه ده, ايه ده, ايه المسج ازاي؟ تعالوا بكلمكم من على البحر يا حبيب قلبي. استنى بقى
2: ابلود خاتم ولا
1: رقم اخره 63. شغلوا لنا اغاني حلوه بقى وكده بقى.
2: ايه يعني وكده, واحنا بنعمل ايه غير اغاني حلوه؟
1: والله احنا فل الفل, انا واصحابي في سفريه بقالنا اسبوع. اللهم صل على النبي. في شمس بس مش احد حاجه يعني, اللي هو
2: مفهوم.
1: بالله عليكم انا واصحابي دلوقتي عايزين مصطفى حجاج
2: ده لسه
1: الوجع. ايه الوجع
2: ده؟ احنا لسه كنا والله مشغلين مصطفى حجاج قبل الاغنيه اللي فاتت.
1: المهم انتوا عاملين ايه؟ الجو حر عندكم ولا ايه؟ احنا تمام طول ما انتوا تمام يا معلم والله. قلتوا
2: تمام. نار نار. هو حر.
1: قلت فومو امبارح عرفناها منكم, ده احنا فومو جدا كده والله. احنا كلنا بقينا في الفومو منه تقريبا. صحابي بيسلموا عليكم واحنا كمان بنسلم عليهم جدا. دي ملك غالبا صح؟ يا ملك مساء الفل غالبا, بتقول معاكم ملك. يا ملك مساء الفل, يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا سامعيننا. صحابي بيسلموا عليكم واحنا كمان بنسلم عليهم جدا جدا. كل مادة بنكتشف ان احنا اوفر دوس فومو جدا يا جماعه. يبقى بنشرب بقى بقدونس ولا نتصرف
2: للدرجة؟
1: لازم يبقى في اي حاجه.
2: البقدونس والكرفس بيبقى كويس
1: بالظبط. ندي بقدونس وكرفس وشاي اخضر. طيب طب ما هو لازم خاتم فعلا.
2: ايوه دي بنت اكيد.
1: مش اخوكي محمد منير معاكي. قالوا سلام عليكم, والاستاذه دينا بقى جت هي بتسلم عليكي. لازم خاتم, امال يجي يعمل ايه؟ يجيب ورد اسهل؟ ما يجيب ورد اسهل فعلا.
2: ايوه ما انا بقول هات حاجه, بس ما تقوليش بصي في السماء. يعني طب عملت الشو والموقف والكلام ده ليه طالما هتقولي بصي في السماء؟ يعني هات حاجه وبصي في السماء, بس هجيب لك الخاتم من وقت الشبكه, وقت لما نتقدم, وقت ما نعمل اي بتاع. بس ما
1: اخلص بس اجراءات القرض. وثانيه ثانيه ثانيه ثانيه بس, ونحد يبعدها يا جماعه عن الزراير بقى. يا جماعه والله يا جماعه, شغلوا التي في ولا اعملوا لنا حاجه يوم السبت, بتسيبني في نص الكلام وتروح ماسكه الكمبيوتر والفيدر.
2: خلصت يا انت
1: جوستنج في نص الجمله. عايز تقفلي عليا ليه؟ اديني فرصتي والله. اصبري.
2: اي قفلت على
1: في حد قافش بس مننا, فانا اصلحه بعد اذنك.
2: قافش مننا ليه؟ عملنا
1: علشان
2: ايه؟
1: علشان بيقول لي يا رب نقرا وحاجات كده, فواضح ان احنا اتاخرنا عليه قبل كده.
2: والله مش بايدينا يا جماعه. ماشي. والله بجد بنحاول, احنا اسفين.
1: مساء الخير. على فكره زعلان من يوم الخميس لان بعد بدري ومحدش قرر رسالتي, مع اني صديق قديم ليكم, وكان عيد ميلاد زوجتي امبارح, وكنت حابب ابعت تهنئه من خلالكم. اشرف صديق البرنامج.
2: يا اشرف
1: ومش عايز القهوه الساده, خلاص هنقطع العلاقات. لا
2: لا يا اشرف, ده دي على الرمانه دي شغاله دلوقتي.
1: ده لو يدرع ده اشرف ده. لا لا ما يعني ما تمسكناش من ايدينا اللي توجعنا. اشرف احنا ما نقدرش نستغنى.
2: كل سنه وزوجتك طيبه, ويا رب دايما سنينها كلها تكون سعيده ومبسوطه.
1: وهابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو زوجة اشرف, هابي بيرثدي تو يو. يا رب تكون سامع.
2: ما تزعلش مننا يا اشرف.
1: حقك على اشوف
2: يا اشرف.
1: ندوس بقى زراير
2: خلاص دلوقتي يعني. طيب 015 59 102 106. جماعه النهارده سبت الانجاز, ابعتوا لنا انجازكم البسيط.

0: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: فكره ايه التحويلات ماشي. حددت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني نص اغسطس الجاري كاخر موعد يمكن تقديم طلب تحويل للانتقال من مدرسه لمدرسه، ده وفق الشروط والضوابط المحدده، ابرزها ان يكون في كثافه بتسمح بالتحويل. وكمان حاليا بيتم فرز الطلبات، من المقرر ان الفرز يخلص بنهايه اغسطس الجاري. والوزاره كمان اعلنت مجموعه من الضوابط والاجراءات لتحويل طلاب مرحله الثانويه العامه للعام الدراسي 2027. فبست اوف لوك ان شاء الله،
1: ربنا معاكم يا جماعه
0: دايما اينما كنتم وايا كانت المدرسه اللي انتم هتكملوا فيها ان شاء الله.
1: الناس الشاطرين بقى طمنونا عليكم، هل هتنقلوا ولا هتفضلوا في مدرستكم ولا ايه الاخبار؟ والثانويه عامه يا ريت تطمنونا برده انتوا عملتوا ايه، بقى لنا كتير ما سمعناش عنكم، يعني قدمتوا خلاص في الجامعات، اتقبلتوا، قدمتوا في ايه، رايحين الكليه اللي نفسكم فيها ولا اللي بابا نفسه فيها ولا ايه الموضوع، علشان بس نعرف. 015-595-6106.
0: وانا زي بابا بالظبط،
1: انا زي بابا بالظبط، في الشده شديد
0: وفي القوه قوي
1: قوي قوي.
0: يلا بينا.
1: الناس اللي بتدخل سينما بقى، ايه بقى احلى فيلم دخلتوه؟ ايه
0: احلى فشار دقتوه؟ ايه
1: الفشار ده بيبقى نكد قوي لو مش حلو وانت بتتفرج على الفيلم،
0: يعني مش يعني
1: لو مش حلو
0: الكواليتي بتاع الفشار.
1: ايوه اصل تحس انه الفشار بايد.
0: لا لا لا لا بريفاند
1: وحش جدا.
0: لا لا بريفاند انا بغلس جدا.
1: انت خلاص بقى، ما انت الفيلم بدا مش
0: لا لا غلس تطلع. لا غلس جدا، اغلس واحد في الفشار.
1: اصل لازم الفشار يبقى حلو وبعدين الملح يكون مظبوط.
0: بتجيبي فليفر واحد حادق او حلو ولا الاثنين مع بعض؟
1: الاثنين مع بعض
0: لازم
1: نعك كده يعني. بتعملوا ايه في السينما يا جماعه؟ بتجيبوا فشار حلو وحادق ولا حادق بس ولا حلو بس؟ ويا ريت ما تكونوش بتجيبوا جبنه، يعني عشان الجبنه ده بحسه مش مقبول.
0: بس بيبقى معاه قطعه تانية من الحاجات.
1: ايه القطعه التانية من الحاجات؟
0: ايوه
1: ممكن يتحط مع الملح.
0: لا اللي بالجبنه.
1: ماشي فهماك. بس شيل تشيلي بقى الحراق برضه،
0: شيل الواد من الارض. كملي
1: السينما بقى، بما ان احنا بنتكلم عن السينما بقى، فيلم ذا اوديسي يا جماعه تحفه.
0: الاوديسه
1: تحفه تحفه تحفه تحفه، اللي لسه ما اتفرجش عليه بجد ما يفوتكوش، ده الفومو الحقيقي. لو انتوا ما شفتوهوش اي ماكس في السينما فاتكو الحقوق قبل ما يتشال. بيقترب من 20,000 شاشه عرض في الصين. ذا اوديسي للمخرج كريستوفر نولان، وداخل على انطلاقه ضخمه في الصين، وبيتعرض على اكتر من 20,000 شاشه في الصين، بينهم حوالي 90% من شاشات اي ماكس هناك، لان هو الفيلم لازم تتفرج عليه اي ماكس عشان هو متصور بكاميرات اي ماكس، فبيكون احسن انك تتفرج عليه اي ماكس يعني. وصلت بقى الحجوزات في الفيلم ل 5 او اولموست يعني 6 مليون دولار، بينما وصلت ايرادات العروض الخاصه والحجوزات مع بعض ل 13.5 مليون دولار قبل طرحه رسميا يوم 14 اغسطس. ورغم بقى نجاح فيلم سبايدر مان، اكدت اي ماكس انها مش ناويه تقلل عدد شاشات ذا اوديسي، وده بيدي فيلم نولان فرصه كبيره لتحقيق انطلاقه قويه. وهو كمان نولان راح وزار الصين ضمن الجوله الترويجيه للفيلم مع المنتجه اما توماس ومات ديمون وتشارلز ثيرن، وخصوصا ان افلامه حققت نجاح كتير قوي هناك زي اوبنهايمر، وده كمان كان حقق حوالي 61 مليون دولار. فالفيلم بصراحه يا جماعه ما تفوتوهوش، حلو قوي
0: الفيلم يا جماعه. شافته فاللي ما دخلش الفيلم يستناني الاسبوع ده، ابعت لي دلوقتي على الواتساب 015-59-55-1006 نظبط مع بعض ونروح السينما مع بعض بقى،
1: عشان في مفاجاه الاسبوع الجاي.
0: عايزين تعرفوا دي نكت فين الاسبوع اللي فات؟ والله اقول.
1: طب ما انا ممكن اقولها. هتقولها؟
0: لا لا لا خلاص مش للدرجه.
1: هتقولها؟ اقول
0: في البريك، خلينا ندردش في البريك
1: لما اقفل الفيلم.
0: الشيف عصام
1: اللي منورنا، اللي بيعمل احلى سفره.
0: شيفنا العزيز مساء الفل، بيقول دينا منير مساء الفل عليكو، معاكم من زايد مساء الفل. شيفنا العزيز وعد اشرب حاجه بقى، عد اشرب حاجه ولو مش هو حاجه برضو احنا ما عندنا استعداد.
1: لو عامل سفره ممكن نيجي
0: لو حابب. مسا عليكم، مسا عليك انت كمان، ده وليد من القاهره. مسا عليك
1: يا وليد،
0: دي اول مشاركه ليا، شجعوني علشان استمر.
1: ده انت منورنا يا وليد بقى. يلا.
0: شكرا يا وليد،
1: اوعى ما تبعتش تاني خلاص، احنا حفظناك يا وليد، احنا بنحفظ الناس على فكره.
0: نورتنا وشرفتنا، ويا رب ما تكونش اخر مره تبعت لنا.
1: لو حد فاكر ان احنا بننساه، احنا ما بننساكوش،
0: احنا بنكتب وبنأيد كل حاجه،
1: كل حاجه مكتوبه في الدفتر.
0: احمد السعدي بيقول مساء الانوار والازهار عليكم يا شباب، وعلى كل مستمعينكم الجمال اللطاف بدون استثناء، وعلى كل الشباب اللي معاك من فريق العمل نجوم اف ام. مساء الفل عليك يا السعدي،
1: اهلا
0: نورت الدنيا كلها وشكرا جزيلا. مين كمان بيقول ايه؟ ازيك يا دودو. ازيك يا دودو،
1: ازيك
0: عامله ايه؟
1: مين طيب؟
0: انت محمد، اسمك اسمك على اسمي على فكره، دي دودو برضو.
1: ازيك يا دودو بقى،
0: عامله ايه؟
1: منورانا يا دودو.
0: ازيك يا دودو، احنا مش

0: طبخين حاجة يا ريت تشوفوا حد يطبخ ليكو وليا.
1: والله بنقول كل مرة ومحدش بيعمل حاجة.
0: يعني يا شباب
1: مش عارفة نقول لكم ايه تاني.
0: داخلين على الساعة 6 يا شباب والهواء بيجوع يا شباب
1: زيه زي البحر.
0: مين تاني؟ اسلام زكي بيقول دي فيها بتاع 25 باكو توفير
1: ايه
0: على الدبلة.
1: ماشي
0: والله يا برنس
1: مفهوم طبعا.
0: والله هينفعوا
1: ما توفروش على قفانا.
0: لا يعني هينفعوا 25 باكو دول هينفعوا والله.
1: ما توفروش.
0: فرح ولا هانيمون؟
1: الاثنين.
0: طلعينا فاصل.
1: لا
0: والله لا نطلع فاصل. لا عايز ازعق والله بصوت عالي. عايز اصرخ بصوت عالي قوي واملى الدنيا.
1: بتعمل فرح مره في العمر. هو ايه اللي هتقولي؟ ما احنا ممكن نسافر في اي وقت
0: بس مش هانيمون.
1: يعني لو كل لو حد عنده المقدره انه يسافر هانيمون ويعمل فرح اعملوا الاثنين. انا بقول لكم
0: فرح ولا هانيمون؟
1: الاثنين.
0: ابعتوا لنا
1: 0-15-59-1-0-6 لو حد عنده انجاز بسيط يا ريت يبعت لنا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قربنا نبدأ ولا بدأنا ولا ايه؟
2: اعتبر ان احنا بدأنا.
1: يا ماشي بنبدأ معاكم يعني لسه سيكا وهنبدأ مع بعض الساعة التانية والجوع بيبدأ معاها الساعة 6 علشان كده احنا دايما من 6 ل 6 ونص.
2: اما احنا بنتكلم في الاكل قبل ما نرجع لكم.
1: وانا واقف بستناك ماشي وعناية عليك بتبص
2: يا حبيبي مش شايفاك
1: معلش عشان لو مش واخد بالك
2: يعني بجد بجد بجد احنا بنتكلم دايما في الاكل قبل الساعة التانية دي اللي هو احنا لسه بقى كنا بنتفق دلوقتي اللي هو اقول
1: لهم ايه
2: لازم يا جماعه لما تيجوا تفطروا هتجيبوا حاجات من اي سوبر ماركت منير بيقول لكم هاتوا الحاجات الوانها شبه بعض.
1: انا بعمل كده انا الحركه دي بعملها على طول.
2: أيوة. يعني
1: بجيب ثلاث حاجات الوانهم شبه بعض اللي هو الحاجه اللي عامله زي الحاجه.
2: أيوة.
1: وجنبها حاجه كده وحاجه وبنشرب بقى حاجه بيبقوا الثلاث منتجات
2: يعني
1: نفس اللون.
2: ساندويتش مثلا
1: ساندويتش وبطاطس ما
2: بطاطس مقرمشه
1: مثلا الكيس بيبقى لون الساندوتش
2: والمشروب
1: بيبقى لون الاثنين التانيين.
2: اظن ان انتوا فاهمين.
1: انا بعمل الباكج دي بصراحه فبحس
2: يعني ده بالملح وده بالجبنه وده
1: عامه بقى بالليمون.
2: بالليمون ايه ده؟ لا ما احنا قلنا بالملح.
1: لا انا بتكلم على الدريم
2: مشروب. فاهمك
1: والله لو ضغطتي هقول
2: شعير ولا
1: لا خالص خالص عاده.
2: بس عامه للناس اللي ما بتحبش الصودا ممكن تشربوا ميه فوار.
1: حلوه ميه فوار حلوه للناس اللي ما بتحبش الصودا والناس اللي كمان اللي ما بتحبش طعم الميه. في ناس ما بتشربش ميه عشان ما بتحبش طعم الميه.
2: ما بفهمش ده بقى.
1: لا عادي
2: ما بفهمش
1: والله عادي.
2: اصل الميه ما لهاش طعم. لا هقول لك حاجه إيه لما تشرب مثلا من مكان انت مش متعود منه بيبقى ليها طعم.
1: خرطوم مثلا.
2: لا والله يعني عارف اللي هو لما تشرب من ديسبنسر ناس مش
1: لا
2: اللي هو جايه من قاروره.
1: ما انا هرشك بقى
2: بتبقى من الفلتر.
1: هقول لك لا ده طعم الكوبايه بيغير الكوبايه والله بيبقوا مش غاستين الكوبايه كويس.
2: ده ايه القرف
1: دي مش مشكله الميه.
2: ده ايه القرف
1: طالما قلت عند ناس وطبعاً بتغير يعني الناس كوباياتهم مش تمام.
2: لا ما هي ممكن تبقى كوبايه بلاستيك
1: هي دي اللي بتعمل فليفر مش حلو للميه
2: برضو.
1: والله الديسبوزبل تمام اللي هي تشربي وترميها انما البلاستيك اللي بتفضل جنب الديسبنسر.
2: أيوة. لا ده الديسبوزبل اللي بقول عليه
1: عشان ما ناخدش في نص اليوم فوار كده
2: على طول ونترمي. يا ساتر
1: والله
2: يا رب. لا دي حاجه وحشه جدا. طب ما تيجي نتكلم على الكوره بعد
1: يلا.
2: ما بنتكلم على الاكل والحاجات دي شويه
1: نطمن الناس بقى علشان النهارده هيبقى ممكن الظهور الاول للكينج مو صلاح في الملاعب التركيه والكل منتظر والترافيك راح من البريمير ليج على الدوري التركي على طول. النهارده بيستعد كينج مو صلاح لبدايه مشواره الرسمي مع ترابزون سبور لما يواجه قاسم باشا الساعه 7 كمان شويه ان شاء الله في الجوله الاولى من الدوري التركي.
2: صلاح بقى انضم لترابزون سبور لمده موسمين في صفقه انتقال حر بعد 9 سنين حافله مع ليفربول.
1: وفقا لبعض التقارير التركية هيحصل مو صلاح على 10 مليون أورو سنويا و7 مليون يورو مكافأة توقيع. دول اللي هو جدعانة كده خد دول كده عشان
2: خاطرك حلاوتك
1: يعني
2: عشان انت راجل جدع
1: بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء ونسبة 20% من عائدات المنتجات اللي بتحمل اسمه. يعني أي تيشيرت يتباع عليه صلاح طلع له حبة حلوة إن شاء الله.
2: جماهير بقى ترابزون سبورت عاملين حسابهم قوي ان هم حاطين امل كبير على خبرة وقدرات محمد صلاح وكمان بيتمنوا ان هو بيساعد الفريق على المنافسة على البطولات وتحقيق كمان نتائج قوية جدا.
1: انتقال صلاح لترابزون سبور بيمثل محطة جديدة في مشواره الاوروبي بعد التجارب بتاعته مع بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول. اتمنى يعني يكون رحلة ناجحة مع ترابزون سبور واتمنى كمان ان المشوار بتاع صلاح في تركيا مع ترابزون يبقى شبه شوية المشوار بتاع دييجو ارماندو مارادونا في نابولي. الناس اللي كانت بتابع كورة وفاكرة القصص بتاعت مارادونا والحالة بتاعت نابولي قبل ما انتقل مارادونا سواء الحالة بتاعت البلد او حالة النادي في المنافسة على البطولات في ايطاليا كانت عاملة ازاي قبل مارادونا وبعد مارادونا. فنتمنى ان شاء الله ان كينج مو صلاح في ترابزون سبور يعمل نفس الافكت والتأثير اللي عمله دييجو ارماندو مارادونا في نابولي واكبر كمان ان هو يعلي الترافيك جدا على المدينة بشكل عام والسياحة تزيد بسبب ان صلاح موجود هناك وكمان ترابزون سبور ينافس في كل البطولات اللي بيلعب فيها وان شاء الله يتوج ببطولات بقيادة كينج مو صلاح.
2: وزي ما الجماهير التركية حاطين امل على مو صلاح ان هم هو اللي هيكون مديهم امل او بالفي فوز كتير وفي اي دوريات او الكلام ده احنا كمان حاطين امل فيه قوي بصراحة لان احنا دايما بنكون فخورين بيه و ان شاء الله موفق في ماتش النهارده الساعه 7. الساعه الثانيه بدات 6 بالظبط. يلا يلا ناكل
1: ساعة الهم النم.
2: طب خلنا ايه؟
1: طب خلنا قست كل، ويا ريت صحاب العريس والعروس يعملوا دايره حوالين الكفته في البوفيه علشان بتخلص بسرعه
2: بسرعه. طب ام علي
1: ام علي الاول دي قالت لكم بعد كده اللي داخل بوفيه ام علي الاول عشان اول حاجه بتخلص فانجزوا.
2: ايوه انا مش عايزاكم تنسوا حاجه زي دي يا جماعه، والله العظيم هتندموا.
1: انا بقى بخلع بسرعه جدا من الافراح علشان اروح اكل شاورما. بصراحه مش عارف ايه ارتباط الشاورما بيوم الافراح عندي، بس انا بحب اكل شاورما جدا.
2: مصري ولا
1: إيه؟ الاقرب للفرح.
2: فاهمك
1: فاهمه يعني لو فرح بشوف فين على الماب واشوف اقرب حد ليه. ما اعرفش ايام الافراح باكل شاورما ليه، بس بخلع على طول واكل شاورما. بحب جدا اكل شاورما.
2: فاهمك.
1: كايزر لو لحمه مصري. أيوة. فراخ لو سوري عشان بس لو حد بعت اي حاجه.
2: هو مكان واحد.
1: لا هبقى مش احنا رحنا ولا ما رحنا، مش احنا رحنا مكان منهم كان حلو. مش هينفع نقول اسم. لا لا بس جامد.
2: مش ده والله.
1: والله جامد.
2: في مصر الجديدة
1: يا باشا اللي هي بتقول لكم مش ده ده. انا مش عايز اقول كم كايزر اتضرب في الليل ده كده وهو مش قوي. انا مش عايز افسر يعني.
2: انت جعانة.
1: لا انا مش شفست كل خلاص. لا مش قوي مش حساه برضه.
2: لا حلو حلو بس مش هو ده اللي بتكلم عليه.
1: لا انا مش شفم.
2: خلاص عامة يعني.
1: ضحكناش بقى على والله احنا فينا اللي مكفينا.
2: عامه انا اكلت 4 بس.
1: لا انا مش بس كان حلو يعني كان حلو.
2: كان حلو. لا لا كده كده ده حلو بس قصدي انه مش ده التوب.
1: تمام.
2: يلا عشان الناس برضو ما تتضايقش ان احنا مش بنمنشن هو ايه. قولوا لنا انتوا
1: ابعتوا لنا يعني دوقونا لو في احلى من اللي احنا بنتكلم عليه ده دوقونا.
2: طبخين ايه؟
1: طبخين ايه النهارده؟
2: بس يا جماعه بصراحه منير يعني في الاكل عارفين انتوا الناس اللي هو خلاص بقى انا هقول بقى.
1: خلاص ما فيش.
2: انا الضربه مثلا الساندوتشات
1: فتحت بقى مجال تاني.
2: هو بقى مش قادر والله اصل ما اعرفش ايه اصل ده بقى النكت في الاكل ما تعملهوش.
1: لا والله.
2: والله.
1: والله خالص.
2: والله العظيم. انا بقول لك يعني. انا قلت لك يومها برضه.
1: اللي هو ايه بقى؟
2: اللي هو ما كل ما اصلا ما بحبش اكل لوحدي.
1: دب يعني.
2: دب معايا.
1: والله ماشي حاضر.
2: ماشي يلا.
1: بس انا هقول لك على سر بقى يعني. انا اصلا بحب اطلب تقريبا كل اللي موجود في المنيو في اي حته بره.
2: ما عملتش كده.
1: بس بقى في حاجه
2: ولا مره اكلنا.
1: انا بقى
2: كده.
1: ايه ما باكلش
2: ده
1: بقى.
2: اي كلام.
1: بدوق بقى كل الحاجات وبس ببقى خلصت. بس
2: ولا
1: باكل
2: مره.
1: عينيا بتاكل قبل عينيا بتاكل قبل ما الناس توصل.
2: والله.
1: نقول مسجز بالله
2: يلا
1: عليكي.
2: يلا بقى يا جماعه سبت الانجاز يا جماعه 015-59-5210 ايا كان الانجاز البسيط اللي انتوا عملتوه قولوا لنا هو ايه وهنشجعكم وهنحييكم وهنسقف لكم ونعرف هو ايه حتى لو شربتوا ميه
1: حتى لو حطيتوا بنزين
2: فولتوا
1: عادي
2: لا لو فولتوا
1: مثلا رقم اخره 97 على الواتساب وحشتوني جدا جدا انا شيماء ابو شوشه بتفرج عليكم هاي شيماء مساء الفل بنعمل لك باي باي بتتفرج علينا منين طمنينا
2: هو في كاميرات شغاله
1: انا بعمل انجاز بصنع شنط خطيره وده الوقت اللي بفصل فيه معاكم بكون مبسوطه وانا بسمع البرنامج عاش يا شيماء
2: برافو برافو شيماء
1: اشطر شيماء في الدنيا كلها
2: برافو
1: عليكي وان شاء الله تبقي كمان بالشنط اللي بتعمليها دي اكبر براند في الدنيا كلها ان شاء الله
2: شاطره جدا
1: تنساش بقى في يوم من الايام لما تبقى براند جامد كده
2: قولي لنا ان انت قلت لنا كده واحنا شجعناك
1: 10 شاورما كايزر الدنيا تبقى لذيذه
2: 10 ليه و10 ليه
1: ما عشا وعش اوبا ده في مسج ايه محتاجه يعني في اكل بس في مسج قشطه عليكم انجاز النهارده الحمد لله اشتريت 2 تي شيرت ابيض واسود عاش وبسعر حلو وانا مبسوط علشان بحب اشتري لبس وبالعافيه مبروك بالنسبه للغدا النهارده بطاطس محشيه كبد واوانس
2: لا انا مش شفة
1: ودي المفضله عندي يم يم يم يام يام يام دي مكتوبه مش انا اللي قايلها فاهمه
2: جمعت
1: وبليز سلمولي على مليكة مجدي في جنوب سيناء راس صدر ويا رب انا بحب راس صدر جدا يا جماعه
2: تحفه
1: تحياتنا لكل الناس اللي بتبعت لنا من راس صدر والله وسن كمان هقول لكم انا بقعد فين في راس صدر
2: ما تضغطوش عليه يعني قوي
1: اي براند لو ضغطته هقول على طول يا رب طمني عنها ولو برساله معاكم في السكه مجدي شومان اهلا بيك منصوره بالاس السكه الزراعيه شارع الجمهوريه يسعد ايامكم كلها زي ما بتسعدونا والله انتوا اللي بتسعدونا ونسم علينا يا جماعه بقى
2: يا جماعه المسجز داخله في بعض المسجز كلها داخله في بعضها
1: شكرا والله اول مره ابعت لكم الواحد نفسه يكون في وسطكم من كتر خفه الدم والله العظيم ده
2: تعالي.
1: او انت
2: يلا
1: او تعالى اقسم بالله شجعتوني ابعت لكم دمكم زي العسل ده احمد المصري يا مصري يا حبيب
2: منورنا.
1: قلبي
2: منورنا
1: والله ده انت اللي قمر وشكرا على المسج الجميله شكرا جزيلا في غدا طيب جدا من اللي بيطبطب على البني ادم اهو ازيكم؟ ايوه ازيكم، احنا بنحبكم قوي، احنا كمان بنحبكم جدا والله. احنا لسه راجعين من السخنه والجو كان حر بس الاجواء كانت حلوه قوي، وكانوا عاملين حفله امبارح اوبا بقى وكانت جميله الحمد لله، واتغدينا بانيه ومكرونه اطيب اكل في الدنيا،
2: تحفه
1: الاكل الطيب جدا،
2: ده اكل المصيف الطيب
1: اللي هو بيطبطب على البني ادم.
2: ايوه
1: مفيش منه اي غدر ممكن يجي ولا من المكرونه ولا من البانيه، فاهمه؟
2: لا بس ممكن تبقى المكرونه مجلده
1: وممكن يبقى البانيه متبل وحش بميه بصل. ما تخليناش في تفاصيل علشان الواحد يعني. ايه
2: الطيبه اوقات مش بتبقى
1: لو مش اي طيب يعني وخلاص، معلش
2: مش اي طيب وخلاص الضحك عليك يعني اوقات الخطر بيبقى من الطيب،
1: خطر على بالي والله
2: فيسبوك يلا بقى
1: كوت
2: يلا
1: كوت على تيشرت
2: ممكن نطلع يلا بسرعه.
1: طب اخر مسج والله مساء الجمال عليكم، معاكم محمد سعد متابعكم من السعوديه، اول مره اتواصل معاكم بس متابعكم من زمان، وبيقول تاني مساء الجمال عليكم، مساء الجمال والكريستالو منورنا، وانت وكل حبايبنا اللي بيسمعونا من المملكه او من اي حته في الدنيا منورين الدنيا والله.
2: ابعتوا لنا واتساب 015 59 5210 6 معاك في السكه.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب
2: طب ليه؟
1: يعني عامة
2: ليه حضرتك احنا زي ولادك؟
1: رجعنا
2: ايوه فهمك.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ولسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة. فاضل لنا حوالي ساعة الا ربع كده، لسه معانا اخبار ولسه معانا رسائل ما قلناهاش. وايه؟
2: ايه انتوا فين؟
1: ايه بقى؟
2: انتوا فين يا جماعة؟ طمنونا عليكم، بتعملوا ايه وبتسمعونا منين؟ من السفر؟ من على البحر؟ من الطريق وانتوا راجعين؟ ولا من البسين؟ ولا
1: مشاوير برضو السبت اللي هي بتاعت الدكتور والتوكيل وال
2: خضار بقى وطلبات البيت والحاجات
1: وهي
2: الله ولا تطبخوا بقى جماعة؟ الانجاز ايه نظامه؟
1: اينما كنتم ربنا يقويكم.
2: هو انتوا انجزتوا ولا ما انجزتوش؟ في حاجات انجزتوها ولا لسه ما انجزتوهاش؟ عشان بس نطمن ونفهم ونعرف لو انجزتوا حاجه مهما كانت بسيطه، لو غسلتوا المواعين.
1: انا معلم واصل معاك لليفل انك لو حطيت بنزين هصيح.
2: لو اكلت،
1: لو يعني خلصت طبقك يا معلم.
2: في ناس اللي هو بتبقى اللي هو انا مش بقدر اكل
1: يا باشا. لو خلصت طبقك
2: اكلت
1: هنصحك.
2: عملت ساندوتش الصبح، عملت اي حاجه،
1: ساندوتش تمام بس جبنة. يكون ساندوتش تمام اللي هو
2: يا عم جبنه.
1: ايوه بس مش جبنه ونروح قافلين العيش كده وماشيين برضه نحط اي حاجه.
2: انت عارف بقى
1: ايه بقى؟ والنبي
2: اقول لك،
1: والنبي
2: افتح لك قلبي.
1: والنبي احسن انا متوغوش. والنبي
2: اقول لك اكله طيبه برضه، عامه طيبه غلبانه.
1: ايوه
2: عيش بلدي ماشي،
1: وبنحط جبنه سبريد.
2: امره بس، امره
1: ونكسر بقى عليه اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللينك اللي فات ونرميه كده فوقيه وفي ايه راوند كمان كولد كاتس ونوبروم. انا
2: إيه
1: جاي لك من المستقبل بقى بقول لك
2: إيه
1: ساندوتش تاني.
2: لا لا لا لا مش ده، هقول لك بقول لك اكل غلبانه
1: ماشي،
2: طيبه غلبانه يعني لسه ما عدتش، مش هتجيب حاجه.
1: يلا بينا.
2: انت روح بس للخضري وجيب جبنه وعيش.
1: اروح للخضري اجيب جبنه؟
2: هقول لك بقى ليه هتروح للخضري.
1: ما هو بيبيعش
2: جبنه. هتجيب جرجير
1: ماشي، بس ما اجيب
2: امر العيش
1: اهو
2: جبنه
1: ماشي.
2: على حسب انت بتحبها ايه بقى، اسطنبولي، ملح خفيف، عاديه، فته، ايا كان.
1: دي يا جماعه انواع الجبنه عشان دينا عارفاها فبتقول لكم يعني.
2: حطوا جرجير. واو.
1: هو عامه بشكل عام الجرجير صديق الانسان،
2: بس في ناس ما بتحبوش، في ناس بتشوفه حراق ما بفهمش.
1: بنلتمس العذر بقى.
2: حراق
1: في حاجه تانية من الخضروات حراقه برضو اللي هو الفجل.
2: ايه ده مش حراق خالص.
1: لا الفجل حراق،
2: هو مش حلو.
1: بلاش نسميه حراق، خليه مش لذيذ. بشكل عام يعني هو مش لذيذ، بس هو فيه يعني هو مش سبايسي بس حراق.
2: بتنكد لما يكون في فجل في السلطه، بتنكد.
1: يا جماعه اللي عازم دينا بعد اذنكم
2: ما تحطوش فجل،
1: يكتب ورقه بس
2: ما تحطوش فجل،
1: يكتب ورقه جنب السفره.
2: اقول لك تحطوها بره.
1: اقول لك خبر.
2: قول لي خبر.
1: قصه كده بمناسبة الحر ولا حاجة يلا. تانية ولا أقولك حاجة تانية؟
2: لا قولي بمناسبة الحر
1: ولا أقولك حاجة الكسب ده
2: ما تقول في واحد حاجة.
1: مش عارف محتار، عندي حاجات لذيذة مختلفة.
2: الحر.
1: ماشي في واحد في كاليفورنيا عادي راجل عايش في كاليفورنيا.
2: طبيعي.
1: كاليفورنيا البلد مش كاليفورنيا الجبنة. تمام اتفاجئ
2: كاليفورنيا
1: اتفاجئ بإيه بقى؟ كان نازل عنده حمام سباحه في البيت مقتدر يعني كسيب يعني ما شاء الله. اتفاجئ ان هو في دب نزل معاه البول.
2: حلو.
1: دبدوب.
2: حلو.
1: مش بتاع الفالنتاينز.
2: زياره.
1: دبدوب بجد.
2: دب حقيقي.
1: دب بجد.
2: مش دبدوبي.
1: مش دباديبو خالص.
2: دب حقيقي.
1: علشان كان عايز ايه بقى الدب؟ كان عايز يخلع من موجه الحر الشديده اللي ضربت المنطقه، وصلت الحراره فيها لحد 50 درجه.
2: انا حاسه انه ممكن لو الدب نزل البول خلص.
1: ما هو الدب كان مسقط كده وقاعد مريح في الميه شويه
2: مصر.
1: لكن اول ما صاحب البيت قرب منه ابتدى يتذمر ويخرج من حمام السباحه اللي هو قريف.
2: ده انت قرفتني يعني، وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي جابك؟
1: ايه
2: اللي جابك البول
1: بتاعك؟ الدب الاغرب ان الدب حاول يرجع للبول تاني اساسا بعد ما عرفش يلاقي مخرج. هو ما هي الفكره برضو ان الدب صعب يخرج من البول شويه.
2: لا هو اصلا ازاي الراجل يعرف ينزل والدب موجود؟
1: لا هو
2: ده خلى الدب يقرف
1: يعني. الدب لما اتخض حاول يخرج من البول
2: ما عرفش.
1: دب
2: مش هعرف.
1: دب
2: تعبت يا جماعه. ايه ما بتتعبوش؟
1: صعب جدا ان هو يطلع من البول يعني، مش بالسهوله دي.
2: طب عمل ايه في الاخر؟
1: لا هو ما عملش حاجه، هو خلاص يعني فضلوا قافشين على بعض، بس الدب جري بعد كده. بس ايه الفيديو كان فايرل يعني على الانترنت الفتره اللي فاتت. فانت لو لقيتي دب وانت بتفتحي التلاجة الموضوع بالنسبه لك هيبقى عادي.
2: التلاجة فعلا كان في خبر قلناه قبل كده ان هو الدب من كتر ما كان حران راح اكل الايس كريم كله بتاع محل ايس كريم
1: ما اكيد
2: وجاله السكر الدب جاله السكر مشاعر من كتر ما اكل ايس كريم
1: كائن حي فاهمه
2: ايوه
1: يعني سيبك من ان هو كبير وفار ومخيف وكده
2: بس هو
1: في الاخر بيتحر
2: بس اسمه دبدوب
1: وعايز يطري على قلبه
2: صح
1: بالايس كريم عايز ينزل البول لو في كتاب هيمسك يقراه فاهمه يعني في غلب اوفرول
2: دبدوب
1: اخلاق دبدوب فعلا
2: أيوة. يعني دي اخلاق دبدوب جواه إيه؟ قلب طيب
1: دبدوب
2: قلب حنين
1: دبدوب يا جماعه مستحيل يكون شرير
2: يا جماعه انجزتوا ولا ما انجزتوش عشان نفهم بس 015-5952-106 اكلتوا اتغديتوا طبختوا خرجتوا لبستوا استحمي يعني شوفوا يا جماعه اي حاجه عملتوها بس طمنونا
1: مساء الخير منورين انا لسه راجع من شغلي في البيت لا
2: ايه,
1: إيه؟,
2: إيه؟
1: استني الجمله فيها تويست شويه
2: ايه
1: راجع
2: وإيه؟
1: مبدئيا راجع
2: من شغلي في البيت
1: راجع على فين
2: الشغل بقى اكيد
1: ما اكلتش النهارده خالص وانجزت شويه في شغلي وفاضل شويه الحمد لله على السلامه وان شاء الله تخلص كل اللي وراك ومبسوطين جدا من المسج والله ده رقم اخره 78 فشكرا جزيلا
2: لو نفهم هيبقى الموضوع احلى
1: مساء الجمال والكريستال اهلا اهلا مسجز حلوه جدا والله يا جماعه شكرا مين كمان محمد سعد متابعكم من السعوديه احلى برنامج والله الساندوتش المفضل عندي غالبا بيتكلم عن الجبنه بالجرجير
2: طيب شفتوا والله روحوا الخضري جيبوا جرجير سوبر ماركت جيبوا جبنه الفرن جيبوا عيش والعيش امروا
1: ماشي مساء الورد يا دينا مساء الورد يا منيره عبد الغني مساء الفل عليك يا عبد الغني وبيقول انا في الاوتيل اللي جنبكم هنا
2: مش ضروري
1: يعني. بقول لك يعني لما ما تخلصوا وتيجوا تقعدوا معايا
2: يلا
1: ابعت لي رقم الغرفه ونستنانا استنانا في اللوبي
2: ممكن ما نكملش
1: شكرا يا عبد الغني والله نورت الدنيا كلها وقعد انت طالما جنبنا قعد
2: تعالى اتفضل عم
1: استنانا في اللوبي 7:15
2: استنانا بوابه 2
1: اقصد انا لسه راجع للبيت من الشغل ده مايكل يا مايكل
2: مايكل انت تعبت في الشغل شكلك
1: الحمد لله على السلامه مايكل واحنا كمان
2: منورنا يا مايكل
1: عاش يا مايكل قوي والله
2: وترجع من الشغل تسمعنا دي حاجه تبسطنا جدا
1: برافو برافو برافو نسيت اقول لك على الخبر ده بقول لك يا منير لسه شايف الفنان
2: الفنان
1: اقرا بس بعيد على الهوا والله
2: نفسي نطلع الانسايد جوكس من دماغنا بس مش هينفع
1: على الهوا مش تف لسه شايف الفنان ماجد الكدواني بيمثل في مشهد في التجمع
2: تحفه
1: يا ترى مسلسل ولا فيلم جديد اول مره بحب قوي لما
2: ايوه بحب قوي لما حد يشوف اللي هو البي تي اس او الحاجات اللي مش متصوره
1: بيهايند ذا سينز
2: ايوه
1: ما وراء
2: الطبيعه يشوفوها ويحسوا ان هو ايه ده الله تحفه ويشوفوا بقى العربيه والحاجات
1: ما هو شايف كل الحاجات دي وبيسالنا ده ايه مسلسل ولا فيلم اظن هو فيلم لان الفنان الكبير ماجد الكدواني لسه بادئ تصوير فيلم من اخراج احمد الجندي مع احمد مكي اظن هما بيصوروا الموفي ده دلوقتي اظن يعني ده فيلم
2: اتفرجتوا على افلام يا جماعه ولا لا دخلتوا سينما ولا لا هل انتوا فان للسينما ولا اكتر للمسلسلات ولا اصلا ما بتحبوش ده ولا ده اتفرجوا على منصات فقط يعني طمنونا كده عليكم
1: ثانيه بقى علشان في خبر عاجل شيف مشهور بيعلن عن اختراع جديد
2: ايه بقى قول
1: بسله بالسكر بدل الملح
2: طب لا
1: ورز
2: طب
1: بس
2: لا.
1: نسيت احط جزر
2: ماشي
1: يعني انا هفوت لك موضوع السكر بدل الملح بس نسيت تحط جزر دي مش هعديها
2: تبقى مش حلو
1: لا مش هعديها
2: مش حلو
1: لا هنتكلم شويه والله
2: شفت كلام
1: لا لا استني
2: شفت كلام
1: اكمل المسج
2: شفت
1: طيب.
2: كلام
1: النتيجه نزل الخبر والدي نزل الخبر على فيسبوك ده امير يعني حقه
2: بالهنا والشفا
1: والله حقه
2: بالهنا والشفا
1: حط الجزر

0: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: نجوم اف ام هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

طماعين نداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوي ام اديني فلوس من جنب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

أنا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن أساومك لكن صورتي حتتهرب. دافع عنكي وكبرت شوية.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندي شويه انجازات اورجانيك.
2: يلا.
1: ايوه
2: ولع
1: النهارده السبت الانجاز, واي حد عمل اي حاجه في اي مجال, خلص الطبق, حط بنزين بكاوة, تي شيرت قبل ما ينزل, اي انجاز بسيط جدا.
2: جماعه انتوا بتكوا ولا ما بتكوش اللبس؟
1: لو في كسره واضحه, فاهمه؟
2: لا يعني لو الشميز مثلا, لو حاجه اللي هو لازم تتكوي دي ما ينفعش تنزل بيها, مش مكوي بصراحه. بس انا بصراحه دايما بحب اختار اللبس اللي ما يتكويش.
1: ومن هنا بقى نحيي اسمه ايه, علشان بيبعت لنا الحاجات في ميعادها على طول قبل الشغل وما بنتاخرش على حاجه. ولا لا ما نحييهوش ولا ايه؟
2: لا طبعا نحييه. ايوه
1: صح,
2: المكوي
1: الدراي
2: والدراي كلين كل حاجه, مكواجي بقى دراي كلين ايا كان لازم نحييه.
1: اه تحيه كبيره جدا بصراحه, علشان بينقذني في مواقف صعبه جدا. طيب في رقم اخره 511, عملت ايداع في البنك بعد معاناة معرفة اني بنك فاتح السبت. باشا بنوك اللي فاتح السبت اللي بتبقى في المولات
2: تحف.
1: اي خدمة,
2: برافو
1: وبرافو عليك.
2: عامه انا ممكن اقول لكم انجاز يعني لو انتم مش هتقولوا انجاز انا هقول لكم.
1: لا في كمان انجاز اهو, شطاره والله, ربنا يزيدك ويرزقك ما شاء الله. ده رقم اخره 220, بيقول مساء الخير عليكم, انا احمد من السويس, انا شغال مكواجي وفاتح دراي كلين وشقيان. المجد للشقيانين والله يا ابو حميد,
2: والله لسه بنحييك,
1: والله المجد للشقيانين وبرافو عليك وربنا يرزقك.
2: ايه برافو,
1: ربنا يرزقك ويفتح لك ابواب رزق وتبقى اكبر دراي كلين في الدنيا كلها. ما تنسناش, ادينا بقى برومو كود ولا اي حاجه
2: يعني لو نقدر نبعت لك حاجات كتير وتكويها لنا وتبقى تحفه. احنا
1: روق علينا يعني,
2: يلا بينا. طيب انا عندي انجاز بقى, خبر الحظ ابتسم لامريكي بيفوز باكتر من مليار دولار مليار دولار في اليانصيب. ماشي, التامبولا
1: التامبولا يا لولا.
2: شخص مجهول في ولايه الينوي الامريكيه كسب جائزه كبرى في سحب اليانصيب وقيمتها مليار بوينت 4 مليار دولار.
1: في ايه؟
2: اوكي,
1: في ايه؟
2: الارقام الفائزه كانت 4 و26 و66 و67 و69, والكره الحمراء رقم 9, وده انهي سلسله من سحب انهى سلسله من سحب 44 من غير فائز بالجائزه الكبرى. والتذكره الفائزه اتباعت في متجر بمدينه كوينسي, والفائز قدامه اختيارين, يا ياخد المليار دولار على اقساط او يحصل على 450.5 مليون دولار كاش قبل الضرائب. وبعد الفوز ممكن توصل الاقصاعات الضريبيه لحوالي 42% من قيمه الجائزه, وده يخليها ثامن اكبر جائزه في التاريخ الجائزه دي. وبينها بينما الرقم القياسي كان لسه عنده مليار فاصلة 82 مليار دولار. ده انجاز كبير كبير.
1: هنفك اني واحد بقى مصري يعني اني رقم
2: فيه
1: اني رقم فيهم اللي هنضربه في الجنيف هنطلع برقم لذيذ. طيب مصطفى, محمد مصطفى على واتساب بيقول انا راكن بعربيتي قدام المغسله ومنتظر دوري علشان اغسل عربيتي. عاش قوي, عاش قوي قوي, والجو حر, عايز الناس يجيبوا مسدس الميه ويغرقوني مع العربيه, لو مسدس الفوم بقى كمان في الحر ده يلا بينا ودي. ان شاء الله تخلص كل اللي وراك ده على اكمل وجه والعربيه ترجع فله. وعايش عايش فكرة ان انت اصلا نزلت تاخد القرار علشان تغسل العربية. اما براوة براوة براوة, حقيقي برافو,
2: حقيقي برافو.

0: بكم جدا جدا بتغيروا مودنا للاحسن دايما، دمتم مفرفشين والله. اهو انتوا، شكرا جزيلا، بنحبكم جدا جدا والله، احنا اللي بنحبكم جدا جدا جدا جدا، وشكرا ونورتي الدنيا اميره، وسلمي على سلمى جدا، وان شاء الله الولاد وباباهم يرجعوا بالسلامه من التمرين، وتشوفيهم ابطال العالم في مجالهم باذن الله.
1: تمرين ايه بقى؟ تمرين
0: ما قالتليش والله.
1: ممكن تبلغينا؟
0: والنبي علشان
1: نعرف.
0: برضو دينا الرياضيه ليها ساعات شويه.
1: لا ده فضول.
0: تبس كده هتقولي.
1: ده فضول مش اكتر. عايز اعرف تمرين ايه.
0: مساء الخير يا حلوين، تحياتي ليكم. احمد من روما.
1: اهلا يا احمد من روما.
0: مساء الفل يا ابو حميد، ومنور الدنيا كلها.
1: منورنا.
0: واحدة مشكل جبن طيب من روما ولا أي حاجة؟
1: تيجي نسمع أغنية ونرجع لهم تاني؟
0: ما بعد مشكل جبن دي لازم نطلع بريك بصراحة،
1: عشان بس المشكل ده.
0: يلا بينا.

0: خلاص بقى فتحت
1: الفيديو. سيبيني والنبي غني.
0: مش هينفع والله.
1: والنبي خطيرة والله.
0: والله ما ينفع. الحمد لله ان احنا رجعنا. لا لا بس عارفاه
1: خطير
0: تحفه
1: ماشي. لسه مكملين كلامنا يا جماعه في حلقه النهارده اهو اهو.
0: بس للاسف ده اللينك الاخير.
1: للاسف الشديد ده اللينك الاخير والله. وقتنا معاكم دايما بيعدي بسرعه وبنبقى مبسوطين جدا والله واحنا معاكم على الهوا. بس ان شاء الله نخلص اكبر قدر ممكن من المسجز او يعني ما اعرفش دينا هتقفل عليا فجاه وانا بتكلم امتى. بس
0: عامه لو عايزين لينك تاني ممكن نكمل لينك تاني.
1: صوتك باين وانت صوتك باين والله انا سامع.
0: طب تيجي نطلع بيك.
1: ايه ده؟ طيب يا جماعه لسه مكملين. استني
0: مكملين عادي
1: والله ما اقولش. طيب خلاص ماشي
0: يلا.
1: ها احنا لسه مكملين سيكا.
0: ما تقلقوش معاكم 015 595 106.

0: فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد للأسف الشديد وقتنا معاكم بيعدي بسرعة كالعادة يا جماعة، والله بنبسط جدا وإحنا معاكم على الهواء مباشرة.
2: تيجي ناخد رأيهم في آخر أغنية
1: يا جماعة، ممكن تبعتوني دلوقتي حالا بسرعة جدا لو حد سمعنا وبيطيب على الواتساب، ناخد حاجة حزن
2: حزن ولا
1: هوبا
2: ولا راب
1: ولا
2: اللي عندنا حزن ولا راب؟
1: لا كده ايه ده، لا كانت ما الراب كانت مدية على الناحيتين
2: على الحزن
1: فيها دبس رومانسي.
2: طب ماشي نقول بقى الاغنيتين وهم يختاروا
1: بجد؟ طب في وقت يعني في مجال ولا ايه؟
2: في دقيقة
1: ما احنا مختارين يا عم الحاج، ما توترناش،
2: ما احنا مختارين بس هو فاهم قصدي؟
1: لا بلاش بلاش والله بلاش بلاش نغمق كده فجأة، خليها اللي هو الوسط كاستنائي كده
2: فاهمة. بس هو يوم السبت بقى والمود سوينجز
1: نحققه ان شاء الله المرة الجاية انا وانتي. طيب وماما وناهد وكلنا
2: خلاص اوكي.
1: طيب احنا في وسط البلد والدنيا مش زحمة واشترينا نظارات. ايوه بقى
2: الله.
1: عارف من ايه؟ انا عارف منين ان النظارات في وسط البلد على فكرة
2: طوحفة.
1: وعلشان السفر بقى وكده، وبحب مي مراتي جدا جدا، ربنا يخليكم لبعض، ده رقم اخره 18، ربنا يحفظكم ومبروك على النظارات وان شاء الله تقضوا بيها احلى اجازة في الدنيا كلها. ورينا صورة بالنظارة كده صحيح. هو في ايه؟
2: عايز اجيب نظارة يا جماعة.
1: طب وسط البلد، ودي على وسط البلد، ابعت لها لوكيشن
2: ابعت لي نضار.
1: طيب حاسس ان من كتر ما بتتكلم حاسس ان من كتر ما بتتكلموا على الشاورما هشوفكم دلوقتي في الكوربة بعد الحلقة، وحرام عليكم انا جوعت هروح اكل عنده حالا.
2: كويس انك ما قلتش عامه،
1: وكويس انك هارش.
2: انت برافو، انت مستمع جميل.
1: برافو والله برافو. بس انا بقنعها بقى ان في حد كمان كويس
2: اللي احنا اكلناه.
1: كويس والله.
2: ايوه ما هو كويس، ما هو حلو والله.
1: صح،
2: ما انا
1: فاهم.
2: ما انا اكلت
1: اخر انجاز. بس كان في حاجه شطوره جدا عايز اقولها قبل ما نختم. عاملين ايه؟ وحشتوني انتوا اكيد. نسيتوا انا مين؟ لا ما انساش.
2: لا ما ننساش
1: مين معايا. انا اللي زغرطت علشان الماتش ومن وقتها مش ببعت لكم، بس وحشتوني.
2: طب
1: بجد.
2: ليه؟ طيب
1: قال لا ينفع كده.
2: طب وحشتينا من ايام الزغروطه،
1: احنا قصرنا معاكي في حاجه. طيب
2: ده كان اوبشن جميل جدا، وكانت الزغروطه اللي هي مكمله 12 ثانيه
1: فيها تقريب. تصاعد.
2: والله
1: احنا مبسوطين جدا بالمسج. بس بتقول بقى بص الانجاز بقى، بص الانجاز عشان الشطاره بجد ما شاء الله.
2: اكتر من الزغروطه.
1: في انجاز خطير. اكبر انجاز ان بنتي بعد شهر في حرف السين اخيرا عرفته لوحدها، وكتبته على التراب وهي بتلعب، وهي عندها 4 سنين وحفظت سورة الكوثر.
2: تحفة تحفة تحفة ما شاء الله. برافو برافو، ربنا يخليها لك يا رب.
1: سوبر،
2: وتتبسطي دايما بيها وتكوني فخورة على طول.
1: ربنا يحفظها وتشوفيها اشطر واحدة في الدنيا كلها، ربنا يخليكوا لبعض. في كمان الشيف عصام كان بيقول انا كنت مستني الاكل يخلص والله، تعالوا كله الشيف عصام معاكم. اوبا، في مكرونة وايت سوس وجنبها كوردون بلو غالبا.
2: طب هنيجي ولا
1: وانا دخلت فيلم سبايدر مان بصراحه حلو قوي وخفيف ومناسب لكل الناس. لوكيشن بسرعه شفنا العزيز عشان الحلقه خلصت.
2: للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا. الاسبوع الجاي في مفاجاه.
1: لا لا لا لا خير،
2: مفاجأة.
1: الدنيا لسه بخير.
2: مش هقول مفاجاه ايه، بس هتعرفوا يوم الاربعاء
1: ان شاء الله خير.
2: وانتظرونا يوم الاربعاء والخميس والسبت، كل اربعاء وخميس وسبت معاكم من 5 لـ7 على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه. باي باي
1: باي باي.

تفاجأ ربك يبعت رزق بالكون. دقنا طعم النوم، أكل عدل بالعوم، نعيش ارتاحت فمش هنتنافس، يلا روح العب لك كارديو. بنتع من قلبي وجايبها من تحت ومش سامع اللوك لوك لوك. الدنيا تضيق وعلى آخر وقت فجأة ربك يبعت رزق بالكون. دقنا طعم النوم، أكل عدل بالعوم، نعيش ارتاحت فمش هنتنافس، يلا روح العب لك كارديو.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تصميم تحديد تصميم
1: عرق فهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعلمي

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. لما الأستاذ يرعى تلميذه ويعلمه ويبدأ يتعامل معاه مش إنه أستاذ وتلميذ لكن إنه زميل، وقد إيه العلاقة دي بتبقى علاقة جميلة جدا، لأنها بتبقى كلها ود واحترام وتقدير، موجود دايما وفاء بين التلميذ والأستاذ والأستاذ والتلميذ. بنتكلم عن الموضوع ده ليه؟ لأن هو ده اللي حصل مع المؤلف اللي هنتكلم عنه النهاردة. هو مؤلف روسي عاش نهايات القرن التسعتاشر وبدأ يألف الموسيقى واتعرف على أستاذه اللي علمه، لكن شعر بموهبته الشديدة فابتدى يتعامل معاه لأنه زميل شاب ويرعاه ويسنده. لما حقق شهرة كبيرة وبدأت أعماله تتقدم وتعزف، وبعد وفاة الأستاذ كمل التلميذ المسيرة وابتدت أعماله تشتهر حتى الآن وتتقدم، والموسيقيين يعني يعزفوها وتنتشر في كل أنحاء العالم. مين المؤلف اللي بنتكلم عنه؟ هو ألكسندر غلازونوف، مؤلف روسي اتولد في المدينة الثقافية الفنية المهمة جدا في روسيا، هي سانت بيترسبرغ. ليها في حياة الموسيقيين دور كبير على المستوى الفني والموسيقي، واتعلم غلازونوف في كونسرفاتوار سانت بيترسبرغ على ايد مؤلف مهم هو بالاكيرف. ولما اتعرف هو في سن 14 سنة كده عرض مؤلفاته المبكرة تعتبر على مؤلف مشهور جدا احنا مرتبطين باشهر اعماله، هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف. حس على طول ريمسكي كورساكوف بموهبة غلازونوف وبدأ يدرس له بشكل خاص، يعلمه وينقله كل خبرته إيمانا منه بموهبته وقدراته. فبدأت العلاقة ريمسكي كورساكوف يتعامل معايا على أنه زميل مش مجرد تلميذ. ناخد بالنا أن غلازونوف هو مؤلف شاب ظهر في وقت كان فيه في روسيا اتبلورت خلاص المدرسة القومية، بالذات في سانت بيترسبرغ المدينة المهمة اللي فيها ظهر مجموعة من المؤلفين بينتموا تقريبا كلهم من أسر ميسورة وليها يعني وجاهة اجتماعية، وهم بدأوا يتجهوا للتأليف الموسيقي مع أن كل واحد فيهم له عمل آخر غير الموسيقى. وكانوا شايفين أنه في اللحظة دي كان في هيمنة غربية على الموسيقى في روسيا، وكانت واضحة جدا في كونسرفاتوار موسكو، فكانوا عايزين يجابهوا الهيمنة دي بأنه يهتموا جدا بالتراث الشعبي الروسي ويستلهموه في أعمالهم، وابتدوا يعملوا كده اتجاه مضاد لفكرة الهيمنة الغربية. أطلق على المجموعة دي مجموعة الخمسة العظام The Mighty Five، وكان طبعا بالاكيرف واحد منهم، كان أستاذ في الكونسرفاتوار، وريمسكي كورساكوف وموسورسكي وكورودين وكوي كلهم مؤلفين موسيقيين أعمالهم مشهورة. طبعا بالنسبة لنا ريمسكي كورساكوف أشهر عمل لي هو شهرزاد اللي كلنا نعرفها، ودايما بفكركم بيها أنه يعني العمل ده نعرفه لأن سمعناه كتير في الفوازير وسمعناه في الإذاعة وإحنا بنحكي قصص ألف ليلة وليلة، ولازالت موسيقى ريمسكي كورساكوف هي المعادل للقصة دي، يعني أكتر ألحان وموسيقى، على الرغم أن القصة دي طبعا ظهرت في أفلام ومسلسلات ومسرحيات، بس لازال الموسيقى اللي قدمها ريمسكي كورساكوف كمتتالية سيمفونية أو كعمل الأوركسترا هو ده الأشهر في تناول شخصية شهرزاد وشهريار والقصص اللي ارتبطت بيه. نرجع بقى لغلازونوف. فغلازونوف كان متأثر جدا بالطابع القومي وبالاهتمام بالموسيقى أو التراث الموسيقي الروسي، لكن كمان كان بيجمع بين ده وبين استخدام الموسيقى الشائعة الجماهيرية المتداولة، اللغة البسيطة مش بس اللغة الفنية، فخلى الموسيقى بتاعته يعني أيسر أو أسهل في تقبلها عند الجمهور. يمكن ده عمل له سمعة دولية أكتر ونشر أعماله الموسيقية، لكن لما تقدمت أعماله في بلاد مختلفة وهو سافر وعمل رحلات في بلاد مختلفة، لكن لما رجع كقائد أوركسترا تاني في مدينته سانت بيترسبرغ في نهاية حياته ابتدى الناس تبصله على أنه بقى موضة قديمة، اختفت شوية شهرته في نهاية حياته. طيب خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة كده بمقطوعتين من أجمل وأرق المقطوعات اللي كتبها غلازونوف. أول مقطوعة هي مقطوعة رقيقة للبيانو في شكل فالس مصنف 42 رقم 3. طبعاً فالس يعني الإيقاع الراقص الجميل والموسيقى واللحن الرقيق اللي بيورينا جانب شاعري من شخصية الموسيقية لغلازونوف. أما في نفس اللينك هنسمع برضو طابع رومانتيكي لموسيقى غلازونوف من خلال مقطوعة للفيولينا والأوركسترا اسمها Meditation وهي مصنف 32. Meditation عادة بنترجمها في الموسيقى أنها تأملات، يعني موسيقى كده كلها تأمل ولحن شاعري ورومانسي متدفق، ونعيش بقى يعني أمسية جميلة تبقى بداية هادية مع البيانو والفيولينا من أجمل الآلات ومع موسيقى غلازونوف. خلينا نسمع المقطوعتين ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع ألكسندر غلازونوف.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: الحقيقة إن المؤلفين الروس أو روسيا بشكل عام دايماً بيجاورها مجموعة من الجمهوريات والدول اللي بعضها وصلت لها الفتوحات العربية الإسلامية في فترات زمنية سابقة، فده خلى حالة التبازج الثقافي أو الانصهار الثقافي بين موسيقى المناطق دي وبين الموسيقى العربية من مناطق مختلفة بقى موجود جداً. ولذلك بنلاقي كتير من المؤلفين الروس بالذات الرومانتيكيين اللي في القرن ال19 نلاقيهم مثلا بيكتبوا في مقطوعاتهم أو حركات أعمالهم يقولوا إيه أورينتال، تسمية حطوها لبعض مقطوعاتهم أو الجزء ده لحن أورينتال. ده ظهر عند كتير من المؤلفين. طب هما يقصدوا إيه بقى بأورينتال؟ طب إذا كانت روسيا نفسها تعد من الشرق لا تنسب للغرب، فإيه بقى الشرق بالنسبة للثقافة الروسية؟ الشرق هي هذه الجمهوريات تقع في أواسط آسيا، وزي ما قلنا ليها طابع موسيقي مميز مزيج كده، يعني زي دول أذربيجان أفغانستان، يعني المناطق دي اللي هي مزيج من ثقافة عربية إسلامية على الفارسية، يعني امتزاج بين حضارات وثقافات قديمة جدا ظهرت وتوطنت، وقبائل الترك يعني تعايشوا في الجزء ده. فعلشان كده لما نلاقي مؤلف روسي وكاتب أورينتال عارفين ان هو بيفرق بين ما هو روسي خالص ومين ما هو شرقي بالنسبة له، شرق بلاده هو. بالفعل جلازونوف كتب متتابعة، وكلمة متتابعة أو سويت ده العمل اللي بيبقى مكون من مجموعة من المقطوعات أو الحركات، كل حركة ليها شخصية وسرعة مختلفة، بس في شيء بيكون كلهم في مقام واحد، وأحياناً يختلف المقام بس كلهم محطوطين في عمل واحد. فهو كتب متتابعة للرباع الوتري، يعني 4 آلات وترية عادة بتبقى فيولينة أولى والتانية وفيولا وتشلو، مصنف 25 وجي في الحركة التالتة بتاعتها وأطلق عليها أورينتال. هنا هنلاقي الموسيقى أو المتتابعة الحركة دي بالذات بتبدأ بلحن بنستشعره كده، لحن فيه الإحساس التقاسيمي اللي فيه أجواء كده من المناجاة، كأنه في حد بيتكلم أو حد بيرقص. ففي الأول الرقصات ارتجالية، وبعدين بنسمع اللحن في بدايته من الفيولا وبيصاحبها آلة التشيلو. وطبعا الفيولا دي أول نشوفها كده ممكن اللي ما يعرفش يبتكرها فيولينا أو كمانجا، لكن هي أكبر فصوتها أدفى وأعمق. بعد كده اللحن بينتقل للتشيلو في منطقة حادة، وبعدين نحس إن الإيقاعات أحياناً بتبقى أسرع، وتتداخل بقى الآلات مع الفيولينا، ال4 آلات في حوار جميل، وبيحسسنا كأنه بالضبط راقص بيبدأ كده بحركات ارتجالية بطيئة، وبعدين يتحول لحركة محددة شوية، وبعدين يرجع للحركات البطيئة. أجواء لو تأملنا فيها نحس فعلاً طابع الشرق. خلينا نسمع الحركة التالتة من متتابعة مصنف 25 في دول كبير لجلازونوف، ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأي.

0: سلاش@ نجوم اف ام. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من الأعمال الجميلة جدا لجلازونوف هو هنا ما عملش الألحان، هو كتب بالي أو يعني وضع موسيقى لبالي اسمه لي سيلفيد أو الحريات، أو بيطلق عليه أحيانا شوبينيانا. طب إيه بقى دور جلازونوف؟ شوبينيانا متسمى على اسم شوبان المؤلف الرومانتيكي البولندي الشهير، اللي كان أعماله جميلة جدا وكلها متجهة للبيانو، ومن أشهرها بلصات وبولونيز وأعمال جميلة جدا رومانتيكية رائعة. فجلازونوف اختار انه الباليه ده تبقى كل الموسيقى بتاعته من موسيقى اعمال شوبان، مجموعه مختاره كده من مقطوعات البيانو واعمال شوبان والحانه، وهو دوره انه يوزعها ويكتبها للاوركسترا وتبقى هي دي موسيقى الباليه. الحقيقه احنا هنسمع جزئين وهنشوف بقى الايه القدرات التلوينيه، التوزيع الاوركسترالي ده عامل زي ما يكون رسام عنده لوحه بالرصاص وبيلونها، فبيختار لكل لحن لون صوت لآلة تبرز اللحن ده. فبنشوف بقى الألوان، وذات المؤلفين الروس كانوا متميزين جدا في فكرة التلوين الأوركسترالي ده، وألوانهم دايما براقة مش غايمة أو ضبابية. هنسمع الجزء الأول من الباليه، توزيعه لفالس شوبان الجميل جدا والشهير رقم 7، والجزء الثاني توزيع بتاعه للبولونيز الحربية لشوبان، وهي برضو من أشهر مقطوعات البيانو ليه. خلينا نسمع الفقرتين ونرجع نكمل رحلتنا مع جلازونوف.

ودلوقتي هنسمع البولونيز الحربية من بالي لسلفيد، توزيع لازونوف وموسيقى الأصلية لشوبان.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آن.
1: من أشهر أعمال جلازونوف هو كونشيرتو الفيولين والأوركسترا. على طول تأثير الشرقي عليه بيبقى واضح، وكمان رومانسية عالية جدا. صوت الفيولين عنده براق وناعم وجميل، ومنحس كمان جلازونوف بالكونشيرتو ده واستعرض قدرات الفيولينة، بحيث أنه يعتبر من الكونشيرتات الصعبة الأداء، محتاجة مهارة وبراعة من العازف. وكمان هو من الكونشيرتات، خلينا نبتكر كونشيرتو بيبقى عمل مكتوب لآلة مع أوركسترا، وعادة بيكون من 3 حركات أو 3 أجزاء. الحركة الأولى سريعة، الحركة الثانية بطيئة، الحركة الثالثة سريعة جدا وقوية وبتبقى خدام. في العادة الكونشيرتو بيبدأ بالأوركسترا الأول، طول الألحان بشكل مختصر، بعدين الآلة، يعني كأنها تقدم للآلة البطل، الآلة تدخل تعيد الألحان تاني بأسلوبها وبطريقتها. لكن في مؤلفين ابتدوا يألفوا أنه على طول الآلة هي اللي تبدأ أداء الألحان من بداية الحركة، ما تحتاجش لتقديم الأوركسترا. والكونشيرتو ده من النوعية دي، أن الآلة على طول هي اللي بتدخل كبطل، وهي اللي بتقول الألحان، ونحس على طول في دخول الآلة أنها بطل، يعني مسيطر، والأوركسترا على طول بيتراجع في الظل. خلينا نسمع هذا المقتطف من الحركة الأولى من كونشيرتو الفيولينا والأوركسترا لألكسندر جلازونوف، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: وهنختم حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن التلميذ ألكسندر بلازونوف اللي بقى زميل لأستاذه ريمسكي كورساكوف وعاش حياته واشتهر، ولكن الشهرة دي وقفت بنهاية حياته لأنه الموسيقى تغيرت وابتدت أعماله تتراجع في الاهتمام بيها، لكن لازالت موجودة وبتعزف وبتحقق له شهرة كبيرة حتى لو هو مش موجود. هنختم بأجمل أعمال بلازونوف. جلازنوف جاله عازف سويدي على آلة ظهرت وابتدت تبقى بارزة في الموسيقى الكلاسيكية، هي آلة الساكسفون، بالذات الساكسفون الألتو، يعني آلة من طبقة معينة. طيب اللي يعرف الساكسفون يعني عادة هي مشهورة كآلة من الآلات اللي بتعزف موسيقى الجاز، يعني الجسم نفسه من النحاس، فأظن أن هي ضمن الآلات النحاسية. لكن الحقيقة أن آلة الساكسفون هي آلة تنتمي لآلات النفخ الخشبية. طب إزاي وجسمها نحاسي؟ لأنه المهم اللي بيفرق ما بين الآلات النفخ الخشبية وآلات النفخ النحاسية مش جسم الآلة بقدر ما منطقة المبسم اللي بينفخ فيه العازف. الآلات النحاسية بقى لها شكل معين وبتبقى يعني مصنوعة من النحاس، في الآلات النفخ الخشبية بتبقى عادة جزء معين للنفخ بيبقى مرتبط بريشة أو زي الفلوت بفتحة معينة، مختلف تماما عن طبيعة آلات النفخ النحاسية. فخلينا متفقين إن الساكسفون آلة تنتمي لمجموعة النفخ الخشبي. طيب هو عازف السويدي ده كان عازف على آلة الساكسفون وطلب منه أنه يكتب له كونشيرتو للساكسفون. هو عادةً اللي بيعزف ساكسفون يعني معروف لأنه الجزء اللي في النهاية اللي بينفخ فيه بيبقى شبه النفخ في آلة الكلارينت، فعادةً عازفي الكلارينت بيقدروا يعزفوا على آلة الساكسفون. فبلازونوف حس أنه والله فكرة، هو كان معجب جداً بالآلة وابتدى يفكر أنه فعلاً يكتب لها عمل، فكتب لها عمل جميل جداً وشكله مختلف. هو كتبه في مقام مي بمول كبير وكان مصنف 109، وحاول فيه يقدم أو يبرز قدرات الآلة وإمكانياتها الصوتية بشكل رومانسي جميل، وفعلا قدم عمل يعني يونيك أو فريد. يعني آلة الساكسفون مش كتير مكتوب لها أعماله بالذات من مؤلفين مشهورين، فجلازنوف تفرط بقى في الجزء ده وكتب حتى الكونشيرتو بطريقة مختلفة لأنه عمل كأنه جزء واحد مقسم إلى 4 أجزاء متصلة، يعني ما قسموش للحركات تقليدية 3 حركات منفصلة، لا خلى الأجزاء بتاعته متصلة متقفش، وبالتالي قدم حتى طريقة في التأليف مختلفة. هنسمع جزء من الكونشيرتو لأنه طبعا طويل، وأعتقد أنه هيبقى ختام جميل ورومانسي ورائع لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا ولد.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوها جول جول جول جميل جدا.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
8: نخش في الموضوع على طول.
7: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
9: شكلك فاهم يا نصر.
7: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
8: حضرتك فاهم؟
7: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.